يا بي قلبتي كل يال ديوش تلي اويتيك عليك سوبولتيك لي تعالي لي تبش كالتيك تي اكولا اويوك تي عليك ان باي تي اكولا اويوك تي عليك تحشين باتيك باتيل تا كومون لي توبو باتيك تا كومون pero كل يال ديوش تي حالي بي ها بي مانويل ارنانديز بيريز هون دي علي لي لي كالون دي تا علي كومونيدا امندو علي ها تي هون كوردينادورون دي تا كابيا سان اندريس ابوستول Ti abi ti holi na kalunj kaltik ti li oi reunido ti ali di oi ti ali chil batik ko bolutik ti li ta congregacion amendu di kemun ta San Andres la Rainsar ta los li ta ol li ta ali ya ol batia pas kaltik